0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات: كلمات مزدوجة الجنس، إملاء.
1: مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، يبا كيف دايرين؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، والتمارين ديالكم ما كانوش كتار، كان جملة وحدة ياك؟ وطلبت منكم في هذيك الجملة اش ديرو؟ طلبت منكم في هذيك الجملة تكملوها ليا بوصف ديالاش؟ وصف ديال اتاي؟ كيف كان هذاك الشاي؟ لا، كان وصف الصديقة اللي شربت معها الشاي. ايوا دابا جات على خاطركم نديرو كي كيقولوا القدم لله، ونمشيو عند الصديق ديالكم عبد الحق ونشوفوه اشنو دار. السلام عليكم عبد الحق.
2: وعليكم بمثلها.
1: كيف الحال؟ كيف داير؟
2: الله يطول عمرك، بارك الله فيك استاذ.
1: كملتي التمرين ديالك؟
2: على احسن ما يرام.
1: ما عندي ما نتسالك، الجمله كانت قلنا ممكن نطقوها حتى بالدارجه،

شربت شاي حلو مع صديقة وكانوا ثلاثة ديال النقاط ديال الفارغ، ولكن بالفصحى كتولي شربت شايا حلوا مع صديقة. نكتب لك أنا الجملة وانت تعطيني أشنا هو النعت، كيف نعتي لنا هاد الصديقة كيف دايرة. شربت شايا حلوا مع صديقة

0: وعندكم كان هنا الفراغ، وهنا كانت النقطة بطبيعة الحال ديال نهاية الكلمة. عبد الحق اشنو كتبتي؟
1: استاذه كتبت شربت
0: إيه؟
1: شايا حلوا مع صديقة قبيحة.
0: لا إله إلا الله، وعلاش هوتي قبيحة؟
1: إوا الدنيا هذه فيها الزين وفيها القبيح.
0: إوا
1: وحنا الكليان أنت عارفة بعزو.
0: كي كي
1: اللي قلتي لنا واحد المرة أستاذة عادي تذكريني الله يرحم الوالدين.
0: كيقولوا الكليان سلطان.
1: الكليان سلطان.
0: الكليان سلطان،
1: الله يطول عمرك.
0: انا غنكتب لك الكلمه كيف قلتيها نتايا، ومن بعد غادي نحاولوا نشرحوها، حيت ما عرفتش انا هنايا واش هذاك الشيء، واش فهمت انا اش اللي بغيتي تقول ولا لا. على اي نكتب الكلمه ديالك اللي لقيتي انت؟ قبيحه قبيحتين. ايوا دابا واش عرفتي ما معنى القبح في الفصحى؟ انت شنو بغيتي تقول؟ هاد الكليانه ديالك كي كانت دايره؟
1: معصبه شويه.
0: ايوا هنايا راه اللي قبيح هو الطبع ديالها. واش هي كانت انسانه خايبه؟
1: وكان اسمها خايبة ومعصبة بجوجهم.
0: حيت عرفتي ان الانسان القبيح في الدارجة هو سمح لي في العربية الفصحى، هو الانسان اللي كيكون الشكل ديالو اللي خايب، ماشي كيكون الطبع ديالو اللي خايب. فهمتي؟
1: نعم.
0: حيت راه في القرآن عندنا الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. انسان ملي ما كيكونش مزيان كيكون شويه طبعو خايب، الله يهدينا ويهدي الجميع، كيتسمى خبيث. حتى في الدارجه كنقولوا انسان خبيث، خبيث، او لا كنقولوا عصبي. الا كان عصبي ولا الا كان وصل كاع به للدرجه ديال الشر، حيت كاين اللي كيكون انسان عصبي كنقولوا حنا فيه النوضه، كنقولوا هذيك النوضه ديال الشرفه مثلا، كتجي العيساويه ديالو كتمشي. كيكون انسان كيتعصب ولكن كيكون في قلبه في الاعماق ديالو كيكون ظريف. كيتسمى انسان كيف قلت شرير الا كان فعلا الشر فيه الداخل. والقباحه كيف كيقولوا راه قباحه الطبع قبل ما تكون قباحه الوجه.
1: نعم قلت يا سيدي

0: شي شرير.
1: شرير
0: اللي كنقولوا مشراره ياك.
1: في الدارجه كنقولوا مشراره اولا كنقول كيتسمى شريره.
0: شريره ماشي مشراره.
1: ها انت شرير شرير او لا شريره الا كانت انس الا كانت مؤنثه. والعكس ديالها غادي نديرو حيت كنقولوا الشر يعني الشر كيجي منه الشرير والخير كيجي منه خير.
0: خير
1: كيتسمى انسان خير. انسان خير هذا الضد ديال هذا. ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا الا ما كانش في هذه الحلقه تكون في الحلقه ان شاء الله الماجيه الكلمه والضد ديالها يعني العكس ديالها. كنقولوا انسان مزيان انسان خايب. وحتى الخايب كنقولوا انسان خايب حنايا في كنقصدوا به الوجه والشكل ولكن الخايب راه كيعني انسان فاشل في الحقيقه يعني الفشل. اعلائيين عبد الحق شنو حكايه هاد وكيفاش شربتي الشاي حلو؟ واش بصح نيت شربتي الشاي حلو مع صديقه شريره ولا عصبيه؟
0: ايوا زدت ليه السكر حتى والعسل فاش يولي حلو صافي مع عسل مسكر.
1: ايوا ما عندي ما شنقول لك الساعه لله كيف كيقولوا الوقت والزمان هذا وخصنا نتلاقاو مع المزيان ومع الخايب. وشحال من كاس شربتي عبد الحق؟ شحال من كاس ديال اتاي؟
0: واه شربت غير واحد ولكن زدت فيه السكر واتاي ديال ثلاثه الكيسان ولا اربعه.
1: اذا شربت كاسا واحده.
0: شربت
1: كاسا
0: واحد استاذ لا
1: واحد وواحده بجوجهم صحاح. في العربيه عندنا كلمات اللي كتعامل المعامله ديال المؤنث وديال المذكر. واش فراسك هادي ولا لا؟
0: اييه اللي كنقولوا شربت كاس واحد.
1: كنقولوا كاس واحد
0: نعم
1: كاس واحد ولكن نقدر نقول حتى كاسا واحده. ها انت بلا ما نزيد ليها حتى ها انتو كاس واحد صحيحة.
0: نعم
1: كأسا واحدة صحيحة. كيف كأسا واحدا صحيحة. وحتى كأس واحدة راها صحيحة. يعني هاد الكلمات كيقبلوا التنوين ديال الضم التنوين ديال الفتح ولا كيف دابا غندير التنوين ديال الكسر حتى هويا وكيقبلوا يتعاملوا معاملة الذكر ويتعاملوا معاملة الأنثى يعني يتعاملوا معاملة المؤنث ومعاملة المذكر. دابا الناس كيف كيقولوا كلمات الله يكثر امثالها وراه تبارك الله كثار. نعاود نكتبهم لكم هنا بالتنوين ديال الكسر كأسين واحدين كأسين واحدة كأس واحد كأس واحدة. وهاد الكلمات راه كنصادفوهم في الحياة ديالنا اليومية وبزاف يعني وفي الكتب تقدروا تلقاوهم ان شاء الله حيت دابا تعلمتوا بديتوا كتقراو تقدروا تلقاوهم كيتعاملوا معاملة المؤنث وتعاملوا معاملة المذكر. كنقولوا كأس

0: كنقولوا سكين. حتى الموسى عبد الحق سكين، كنقولوا سكين جديد او نقولوا سكين جديدة.
1: جديدة
0: بلا ما نزيدوا ليها حتى مربوطة لهذاك الاسم. حتى اش كنقولوا ملي كنشويو الزنانة شنو كنشويو فيه؟
1: الزنانة كنشويو اللحم.
0: اللحم كنديروها في القطبان ملي كنديروا بولفاف. حيت يمكن انا قلتها لك بكلمه اخرى، كان على حسب المناطق كنقولوا بولفاف ولا كنقولوا الزنان.
1: نعم.
0: هما كيكونوا القطبان ديالاش ماشي ديال، كيكونوا القطبان ديال اللحم كيكونوا ديالاش
1: ديال الكبده والشحمه.
0: ديال الكبده الكبد او لا كبدون راها حتى هي من هذيك المجموعه ديال الكلمات. دابا شفنا كاسون، حنا ما نشوفوش كاع الكلمات، غنشوفو غير اللي كنستعملو حنايا. عندنا كاسون، عندنا نعاود نكتبها لكم عبد الحق ماذا بيا الا تكتب معايا.
1: حاضر استاذ.
0: كاسون
1: كاسون
0: كاسون، وحاول تعود تمشي فوق الخط. دابا راه ما بقى عندك دابا العذر باش تنزل مره فوق السطر مره تحت السطر.
1: كاسون
0: كاسون، غادي دير الهمزه اللي هي من طبيعه الحال فوق الالف لانها همزه ديال وسط الكلمه. كاسون، ولانها مسبوقه بفتحه وهي مسكنه عندها بحال فأرون.
1: كاسون
0: كاسون
1: واحدة ولا واحد؟
0: دابا كتب لي غير كأسون، انا هي تعقل لي على هاد المجموعة. عندنا كأسون، غادي تعاود تكتب لي سكينون، هكا نعقلوا على هاد الكلمات. سكينون
1: سكينون،
0: وما دير ليش عافاك الكسرة تحت الشدة ديال الكاف.
1: سي
0: كينون، لانه كاينه الكسره المد ديال الكسره ديال الاي.
1: كينون
0: سكينون
1: سكينون.
0: وصلنا فين في الشرح؟ وصلنا حتى الكبدون. كبدون يعني الكبده.
1: ك
0: بي دون
1: بي ك بي
0: دون
1: دون،
0: ما عندي ما نسالك.
1: ومعاكم حق قوس في الشمال كيقولوا كاس واحده الشمالين. حنا شفت حد الداخل كيقولوا كاس واحد. الحمد لله في البلاد عندنا كيتنطقوا بهم بجوج.
0: اللي انا على حساب المناطق، كاين مناطق اللي عرفت هجرات عربيه.
1: نعم.
0: حديثه.
1: ايوا
0: يعني كانوا باقيين جاوا من المشرق العربي قابضين مازال في العربيه، بحال ملي كيقولوا في الباديه تعالى راه فصحى تعالى. أيوة. وبحال في مناطق اخرى في المنطقه ديال الحوز ديال سهل الحوز، المنطقه ديال السراغنه مثلا، كيقولوا لك اوكي، يعني كيقصدوا بها وكيف، يعني راه جات من وحده من هادو ديال الاستفهام.
1: نعم.
0: الادوات الاستفهام اللي غنشوفوها ان شاء الله عما قريب. اذا نرجعوا للموضوع، نرجعوا للدرس ديالنا. عندنا كبدون، قلنا الكبده كتعامل معامله المؤنث وكتعامل معامله المذكر. عندنا كلمه اخرى دائما في الباديه وحتى في المدن كاين ديك الدور القدام اللي عندهم باقي كيسقيو منه الماء، اللي هو البئر. البئر راها كلمة مؤنثة وكلمة مذكرة. ممكن نقولوا بئر قريبة، يعني البئر قريبة، وممكن نقولوا بئر قريب، وكلهما لغويا راهما صحاح. بئر عبد الحق حاول تكتب معايا.
1: حاضر أستاذ.
0: بئر
1: بئر

0: برا كتكون بحال كدير ماشي هي كتنقل راه كدير بحال الاملاء حتى هي يا بئرون
1: بئرون رون
0: بئرون الهمزه غادي ديرها فوق الكرسي الهمزه فوق الياء
1: الياء نعم
0: حيت مسبوقه بكسره وهي مسكونه وقلنا ان السكون كيكون هو اضعف الحركات بئرون
1: نعم
0: كملتي
1: حاضر سيدة
0: عندنا كيف كنقولوا هي حق على كل واحد الموت وكل نفس ذائقة الموت الموت مذكرة ومؤنثة كنقولوا موت بطيء موت بطيئة موت سريع موت سريعة الموت الله يرحم موتنا وموتكم وموت الجميع موت حتى هي راه كلمة من هذوك اللي اشنو قلنا انهم كيتعاملوا معاملة المؤنث ومعاملة المذكر حنايا في الدارجة ديالنا كنقولوا الموت كنعاملوها معاملة المؤنث كنعتبروها مؤنثة ولكن لغويا راها مؤنثة ومذكرة عبد الحق حاول تكتب معايا موت
1: موت موت
0: موت ملي كتقدا انت عبد الحق ولا فين كتبيع وتشري ملي كتقدا وفين كتبيع وتشري في نفس الوقت
1: كنتقدا سدا من السوق
0: السوق واش عرفتي مؤنث ولا مذكر
1: السوق
0: اعطيني لي شي نعت بالدارجه
1: كنقول لي السوق ديال السوق ديال الحومه وكاين اللي كيقول لها السويقه
0: هي السويقه او لا السوق ولكن الا بغيتي تنعت لينا هذا السوق كي داير كيف داير كي بغيت توصفوا لينا
1: كنقولوا هذا السوق
0: هذا السوق الا كنا كنعتو فيه
1: نعم
0: كنشيرو ليه الا بغينا نقولوا مشيتي لسوق صغير ولا كبير ولا بعيد ولا قريب كنقولوا سوق كبير
1: سوق كبير
0: سوق صغير
1: نعم سوق كبير ولا سوق,
0: سوق
1: صغير سوق عامر ولا سوق
0: عامر
1: خاوي
0: ولا سوق خاوي
1: نعم
0: ايوا السوق احنا كنعملوها معامله المذكر في الدارجه ولكن نعم. هي راه كتقبل المعاملتين كتقبل انها تعمل بصيغه المذكر وتعمل بصيغه المؤنث سوق اذا سوق انت هي غادي تكتبها لي مع هذه اللائحه هذه
1: سوق
0: سوق وما ديرش ليها الصاد صحينا هذيك هذا الخطا وما نبقاش نعاودوه ياك
1: صافي استاذ ما تعاودش
0: سوق
1: سوق
0: عندي من غير السوق عندي جوج ديال عندي جوج ديال ما هو جوج ديال الحشرات اللي العضة ديالهم شوية صعيبة عندي وكيبداو بجوجهم بحرف العين وكيتعاملوا معاملة المذكر وكيتعاملوا معاملة المؤنث تقدر تلقاهم ليا عبد الحق
1: جوج الحشرات
0: إيه
1: كيبداو بحرف العين
0: بحرف العين وحده كيخصنا نقتلوها والاخرى كيقول لك نطلبوا منها كي كيقولوا ما نحاولوا ما نقتلوهاش لان لانها انسجت النسيج ديالها على الغار اللي تخبى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ديالنا في الوقيته ديال الهجره ديالو وهكايا قريش ما قدروش يدخلوا لهذاك الغار واعتبروا انه غار ما يمكنش يكون تخبى فيه
1: نعم
0: وهذه كانت من احدى المعجزات ديال المعجزات الربانية هذه الأولى

0: ماشي العنكبوت.
1: العنكبوت
0: نعم.
1: العنكبوت راها كتقبل حتى هي انها تعامل بصيغه الانثى وتعامل بصيغه المذكر، بصيغه تعامل كانثى وتعامل كذكر. عنكبوت حاول تكتب معايا.
0: عنكبوت.
1: عنكبوت. بوت.
0: بوت بالتاء مسدودة أو سادة؟
1: لا
0: بالتاء مفتوحة.
1: لا تاء مبسوطة.
0: مبسوطة.
1: عنكبوت.
0: عنكبوت. تون. شكرا.
1: عنكبوت. المخلوق الآخر اللي تا هو اللي هذا ما فيه لا سميتو، هذا ما فيه اللي قالوا ما معاه الدعوه ديال الله سبحانه وتعالى، بالعكس هو من سميات العضه ديالو قبيحه، كاين منه ديال الريح الصفراء كتكون في في الصحراء في المناطق الصحراويه.
0: نعم.
1: والمباقي كيكون كحل وكتلقى دائما مخبي في التراب.
0: تعبانون؟
1: لا ماشي تعبانون، تعبان كاين تعبان وكاين الحيه، يعني هادو مفروقين. وكاين حتى الافعى، يعني فيها المذكر ديالها وفيها المؤنث.
0: باقي ما جاتش على بالي استاذ.
1: عقربون.
0: عقربون.
1: العقربة.
0: نعم.
1: عقربون.
0: عقربون.
1: حاول تكتبها معايا. العين فوق منها فتحة، القاف فوق منه سكون، والراء والباء. عقربون. عقربون حتى هي من الكلمات اللي كتقبل التأنيث وكتقبل التذكير. عقربون.
0: مشات عليا شويه ملي كنقولوا العقرب. مشي يسمع العقرب. شكرا لكم استاذ على هذا.
1: العفو. الله عاوتي.
0: التنبيه هذا مزيان بزاف.
1: الله عاوتي.
0: بارك الله فيكم استاذ.
1: في الجسم ديال الانسان نقدروا نذكروا غير جوج ديال المناطق، لان الوقت ما غادي جوج ديال الاجزاء من الجسم ديال الانسان، سمحوا لي ماشي مناطق، لانه الوقت ما يكفيناش باش نطرقوا لكل شيء. عندنا تحت الدرع ديالنا اشنو كيكون؟
0: تحت الدرع ديالنا.
1: اياه.
0: في الجسم ديال الانسان هنا. إيه؟ الدرع هو هذا.
1: ايوا
0: هو الابط. لا
1: اييه الباط كنقولوا ليه الابط.
0: ابط. الابط الابط الباط
1: الباط او لا الابط. الابط غادي نكتبها لك دابا، وهي راه حتى هي كتقبل صيغتين. ابطن كتقبل انها تعامل معامله المؤنث وتعامل معامله المذكر. ابطن.
0: إب.
1: ابطن. الهمزه ديال اول كلمه بطبيعه الحال سمع غادي خصها تكون على مع تكون مقرونه بالالف، وهنايا كاين سمعنا اي سمعنا الكسره، يعني خصها تكون تحت السطر.
0: إب.
1: طن.
0: إب. طن.
1: طن. ابطن.
0: ابطن.
1: ابطن. عندنا عندنا كيكون الراس وكيكون الصدر، ياك؟
0: نعم صدر.
1: وبيناتهم شنو كاين؟
0: بين الراس والصدر كيكون العنق.
1: العنق.
0: نعم.
1: ايوا العنق حتى هو راه كيتعامل المعاملتين، معامله المؤنث ومعامله المذكر. حاول تكتبوا معايا. عنق.
0: عنق.
1: عو نو قن.
0: نو عو نو قن.
1: عنق. عندي كلمة أخرى ليك ولا المشاهدين الكرام. عندي الطريق بالدارجة كنعملوها معاملة المؤنث. طريق.

0: كنقولوا طريقاش طريق طويله.
1: نعم طريق طويله.
0: ايوا الطريق طويله ممكن، ولكن في الفصحى راها ممكن نعاونوها معامله المؤنث ونعاملوها معامله المذكر.
1: نعم.
0: طريق، حاول تكتبها معايا.
1: طريق. طريق.
0: طريق.
1: طريق.
0: طريق.
1: طريق. طريق ماشي طريقة، طريق.
0: نو طريق، لا طريقة غتكون مؤنثة اللي عندها الطاو ديالها مربوطة.
1: نعاودها عفوا.
0: طريق.
1: ري طا ري
0: قون. الكلمات راه بقى مازال طويلة، ولكن غادي نديرو كلمة واحدة نزيدوها والاخرين غادي واحدة نزيدوها كتابة مع عبد الحق، والاخرين غادي نقولهم لكم شفويا وندوزو ان شاء الله للتصحيح، ندوزو ان شاء الله للتمارين ديالنا. عندنا فاش كنطيبو في المطبخ ديالنا ولا في المطابخ ديالنا، كنطيبو كنقولو طنجره، كنقولو كاين مناطق كيقولو المرميطه، المرميطه جايه من المغميت، لا مغميت يعني باللغه الفرنسيه، وكنقولو حتى القدره، وحنا كنعنيو بها بالعربيه كيتسمى كتسمى قدر، قدرون. عبد الحق غادي تحاول تكتب معايا قدرون.
1: قدرون.
0: قدرون.
1: قد.
0: قدرون.
1: رون.
0: قدرون. تكتب القاف تحت منها كسرة والدال فوق منها سكون والراء فوق منها ضمتين.
1: نعم شكرا
0: سيدي. عبد الحق غادي تحاول ترجع معايا الكلمات اللي كتبتي ونشوفوا واش كتبتيهم كاملين صحيح.
1: حاضر سيدي.
0: يلا عندنا كأس.
1: كأس. دقيقه استاذه. نعم.
0: عندنا سكينون.
1: سكينون.
0: عندنا كبيدون.
1: كبيدون.
0: عندنا بئرون.
1: عندنا بئرون. نعم.
0: عندنا موتون.
1: موتون. نعم.
0: عندنا سوقون.
1: سوقون.
0: عندنا عنكبوتون.
1: عنكبوتون. نعم.
0: عندنا عقربون.
1: عقربون. نعم.
0: عندنا إبطون.
1: عفوا السيدة، إبطون.
0: إبطون.
1: معليش راه نسيت هذيك الشريطة اللي كتجي فوق
0: ديك الصاد.
1: إبطون. نسيت هذيك الشريطة هذه. إبطون.
0: إبطون.
1: نعم شكرا السيدة.
0: عندنا عنق.
1: عنق. نعم.
0: طريق.
1: طريق.
0: قدرون.
1: قدرون.
0: قدرون. عندنا كلمات أخرى كنستعملوها ولكن دابا ما عندناش الوقت باش نكتبوها. عندنا فأسون، الفاس. عندنا ملحون، الملح. عندنا مسكون، المسك. عندنا الضحى، ضحى. ملي كنقولوا الضحى راها مؤنثه هي ومذكره. عندنا فردوس يعني الجنه. هادو كلهم كلمات كتقبل التأنيث والتذكير. أعزائي غنعطيكم دابا التمارين ديالكم ديال الحلقة إن شاء الله الجاية. غادي تكتبوا لي، غنفتي عليكم دابا الكلمات اللي غادي تكتبوا، وهانتوما شتو عبد الحق كيف كتبهم، وانتوما اكيد راكم غادي تكونوا كتبتوهم لان ما غاديش تبغيو يسبقكم، وغادي تزيدوا معها النعت ديالها. انتوما توصفوا لي كي دايره هاد الحاجه، وكيف قلت لكم يا درتوها مذكره يا مؤنثه ماشي مشكل. اول كلمه غتكون كأسون، اما غنكتبهاش لكم دابا، غتكتبوها لراسكم بحال املاء. عبد الحق ما فايتكمش بشي حاجه، بدا معكم وغادي معكم دقه دقه، وكيف ما هو كتبت انتم خصكم تكتبوا.

كاس وغادي توصفوا لي هذا الكاس كي دايره، كاس خاوية، كاس عامرة، واخا تجي ليكم الكلمة بالدارجة ماشي مشكل، كتبوها ليا كيف ما قلت لكم أن الدارجة ديالنا راه هي بنت اللغة العربية، ومع بعضنا حنايا نصحوها إن شاء الله. الكلمة الأولى كأسون، الكلمة الثانية بئرون يعني البير، الكلمة الثالثة سوقون السوق، غتوصفوا ليا كي داير هذا السوق، قريب بعيد كبير صغير خاوي عامر، طريق تهي طويلة قصيرة كيف ما قال لكم راسكم، المهم نديروا المحاولة. والكلمة الأخيرة اللي هي الطنجرة قدرون، غادي تهي ديروا لي لها وصف ديالها إن شاء الله، النعت ديالها. أعزائي هذا كان هو الدرس ديالنا ديال اليوم، نتمنى إن شاء الله أننا نتلقوا بخير وعلى خير في الحلقة الجاية، وأنكم تكونوا فهمتوه مزيان، وحتى ذلك الحين إليكم تحياتي.

0: الاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente